0: الشركات والمخابرات. انت بيقعد هون وبيقرا كل هيدي الوراق اللي على الطاوله وانا بعدين بيرجع. طلعت انا بالوراق كلها اوراق مكتوبه بالعبر. نطرني بعرفش كم ساعه. بعدين اجا قال تحكي كل شيء وخلص بعد 10 دقائق
1: نسعد الشباب
0: لورا ونحن نضحك نسوى الكبيرة إشي مش رح ياخد اللي جد بلش فيه ضعف شيء إلا كله. وانت بدك تعتدي علي في الله موجود. بالفعل من لحظتها لمشني بشعري زتني بزنزاني ما عدتش شفتهم يعني شي 3 أيام. بعد 13 يوم لو بيفتحوا الباب جنود وبيجوا بيحملوني بيحطوني بشاحنة كمان جنازير بجري إيدي بالكلبشات ورا ظهري وكمان كيس براسي. وصلوا لقدام بوابة كبيرة كتير يعني شكلها بدل على إنه هذا شيء بيخوف جوا. دخلوني لجوا بعدين قالوا لي إنه هذا سجن الرملة بالأرض المحتلة بفلسطين. أنت مخرب، هذا سجن للمخرب يعني.